عنديش أي وقت للهبل للأمل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فإجا إجا إجا التيس إجا التايسون إجا الحامل كل الطابق بالحق طابق بتلحقش هاي عصابة.

بسمالي كسخت الإرادة بسخونة وبرادة سخونة وبرادة بلمس مقلب للأسف بالمنفى بستنى ثواني دقائق ساعات

مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصدقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 9 أغسطس 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو الفساد الإداري في العالم العربي. الفساد الإداري في العالم العربي، جذور المشكلة، مظاهرها وآثارها على مستقبل الشعوب. لماذا ينتشر الفساد الإداري في العالم؟ الفساد الإداري في العالم العربي ليس مجرد أخطاء فردية، بل هو ظاهرة متجذرة ترتبط بطبيعة الحكم وضعف المؤسسات وغياب الرقابة الفعالة في كثير من الدول. يتحول المنصب العام من وسيلة لخدمة المواطن إلى أداة للنفوذ الشخصي، ويصبح المسؤول أقرب إلى صاحب امتيازات منه إلى موظف يخضع للمحاسبة. ويرى باحثون أن الفساد الإداري ينتشر عندما تتراجع قيم الشفافية ويغيب القانون، ويستبدل مبدأ الكفاءة بمبدأ الولاء. جذور الفساد الإداري، من أين يبدأ الانهيار؟ تتفق تقارير عربية ودولية على أن جذور الفساد الإداري في المنطقة تعود إلى عدة أسباب رئيسية، وهي ضعف الرقابة والمحاسبة، وغياب مؤسسات مستقلة تراقب أداء المسؤولين، وتداخل السلطة بالمال حيث تستخدم المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، وغياب الشفافية، المواطن لا يعرف كيف تدار الأموال العامة المحسوبية والوساطة، تقديم الأقارب والمقربين على أصحاب الكفاءة، الخوف من التغيير، الأنظمة الإدارية القديمة ترفض الإصلاح لأنها تستفيد من الوضع القائم. هذه العوامل تجعل الفساد منظومة لا مجرد سلوك فردي. ومظاهر الفساد الإداري في العالم العربي يظهر في صور متعددة، أبرزها الرشوة، وهي دفع المال للحصول على حق أو تجاوز القانون، الاختلاس، وهو سرقة المال العام أو التلاعب به، التعيينات غير المستحقة، وهي مناصب تمنح بالولاء لا بالكفاءة، تعطيل المعاملات، وهي تأخير الإجراءات لابتزاز المواطن، التلاعب بالمناقصات، وهي منح المشاريع لشركات معينة دون منافسة عادلة، البيروقراطية المفرطة، وهي تعقيد الإجراءات لخلق بيئة خصبة للفساد. هذه المظاهر تجعل المواطن يشعر أن الدولة ليست لخدمته بل لعرقلة حياته. آثار الفساد الإداري على الشعوب العربية ليس مجرد مشكلة أخلاقية، بل هو كارثة اقتصادية واجتماعية. هدر الثروات، وهو مليارات تضيع سنويا بسبب سوء الإدارة، وتراجع الخدمات العامة، وهي تعليم ضعيف، صحة متدهورة، وبنية تحتية متهالكة، فقدان الثقة بالدولة، وهي المواطن يشعر أن القانون لا يحميه، وهجرة الكفاءات، وهي العقول تهرب بحثا عن بيئة عادلة، وإضعاف الاقتصاد، وهو المستثمرون يهربون من بيئة غير شفافة، وانتشار الفقر، وهو لأن الفساد يلتهم الموارد التي كان يجب أن تذهب للشعب. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن بعض الدول العربية تخسر ما بين 5% إلى 15% من الناتج المحلي بسبب الفساد. ورغم صعوبة الوضع، إلا أن الإصلاح ممكن إذا توفرت الإرادة، تعزيز استقلال القضاء ليحاسب الجميع دون استثناء، إصلاح القوانين لتصبح واضحة عادلة وقابلة للتطبيق، رقمنة الخدمات، تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف يقلل الفساد، تمكين المجتمع المدني ليكون رقيبا على أداة الدولة، نشر ثقافة الشفافية، إعلان الميزانيات، المناقصات والمشاريع، واختيار الكفاءات. لا يمكن بناء على دولة قوية دون مسؤولين أكفاء. الفساد ليس قدرا مقدورا، بل نتيجة خيارات بشرية، ويمكن تغييره بخيارات أفضل.
وحين ننظر إلى تركيبة عدد من البرلمانات العربية نجد أنفسنا أمام مفارقة يصعب فهمها. مؤسسات يفترض أن تكون أعلى سلطة تشريعية في البلاد، ومع ذلك يملأها أشخاص لا يملكون الحد الأدنى من الكفاءة السياسية أو الدراسية أو الأخلاقية، أشخاص وصلوا إلى مقاعد القرار دون أن تطأ أقدامهم المدرسة أو دون أن يحصلوا على مستوى دراسي يسمح لهم بفهم القوانين التي يصوتون عليها، أو دون أن يمتلكوا أي خبرة في تدبير الشأن العام. هذه الظاهرة ليست مجرد صدفة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة، نتيجة نظام انتخابي هش وغياب المحاسبة وتداخل المصالح بين بعض المسؤولين المحليين والنافذين الذين يفتحون الطريق أمام أشخاص غير مؤهلين ليجلسوا في مقاعد كان يجب أن تكون مخصصة لأصحاب الكفاءة والمعرفة. وفي الوقت نفسه نرى ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، هجرة العقول العربية إلى الخارج. الأطباء، المهندسون، الباحثون، الأساتذة الجامعيون، أصحاب الدكتوراه الحاصلون على الإجازة، على الباكالوريا، على الدبلومات العليا، كل هؤلاء يغادرون لأنهم لم يجدوا مكانا لهم في أوطانهم، لأنهم لم يجدوا من يقدر علمهم، لأنهم لم يجدوا مؤسسات تستوعب كفاءتهم، لأنهم رأوا أن الطريق مغلق أمامهم بينما يفتح على مصراعيه أمام من لا يملك لا مستوى دراسي ولا خبرة ولا أخلاق. يغادرون لأنهم تعبوا من الانتظار، من البطالة، من الإقصاء، من رؤية الجهلة، يتصدرون المشهد السياسي والإداري بينما أصحاب الشواهد العليا يقفون في طوابير البطالة. هناك مثقفون، هناك دكاترة، هناك مهندسون، هناك شباب يحملون شهادات عليا في مجالات دقيقة، ومع ذلك يجلسون في بيوتهم بلا عمل، بلا فرصة، بلا أفق. في المقابل نرى رؤساء جماعات لا يملكون مستوى دراسي ولا سياسي ولا أخلاقي، ومع ذلك يتربعون على الكرسي 5 سنوات كاملة في البداية، وبعدها يبدأون مسار الفساد الذي لا ينتهي حتى الموت، لأن القانون يخول لهم أن يبقوا يفسدوا حتى يموتوا. يقررون في مصير مدن وقرى، يوقعون على مشاريع يريدون أو يديرون ميزانيات، ويتحكمون في موارد الدولة دون أي مراقبة حقيقية. هؤلاء لا يصلون إلى تلك المناصب صدفة، بل يصلون عبر شبكات مصالح معقدة، عبر دعم من بعض المسؤولين الكبار، وعبر علاقات مع بعض العمال أو بعض الأعيان الذين يوفرون لهم الغطاء السياسي والإداري. هذا الغطاء هو الذي يسمح لهم بتمرير ميزانيات مشاريع وهمية، مشاريع لا تنجز أو تنجز بشكل صوري، بينما الأموال تصرف وتختفي دون أن يعرف المواطن أين ذهبت. الفساد هنا لا يكون فرديا، بل يكون منظما. حين يكون رئيس جماعة بلا مستوى، بلا خبرة، بلا أخلاق، فإنه لا يستطيع أن يدير شيئا وحده، بل يصبح أداة في يد من يدعمه، يصبح واجهة بينما القرارات الحقيقية تتخذ في مكان آخر، يصبح مجرد توقيع على أوراق جاهزة، بينما الأموال تتحرك في اتجاهات لا يعرف عنها المواطن شيئا. وحين يحاول أحد أن يسأل أو يراقب أو يفتح ملفا، يجد أمامه جدارا من الحماية، جدارا من المسؤولين الذين يغضون على بعضهم البعض، جدارا يجعل الفساد محميا بدل أن يكون محاسبا. وفي الوقت الذي تفتح فيه أبواب البرلمان والجماعات أمام غير المؤهلين، تغلق أبواب العمل أمام أصحاب الشواهد العليا. يصبح الجهل طريقا للسلطة، ويصبح العلم طريقا للهجرة. يصبح صاحب الدكتوراه عاطلا، ويصبح من لا يملك شهادة وزيرا أو برلمانيا أو رئيس جماعة. يصبح الطبيب مهاجرا، ويصبح من لا يعرف كتابة اسمه مسؤولا عن ميزانيات بالملايين. يصبح المهندس في أوروبا، ويصبح من لا يملك أي تكوين مسؤولا عن البنية التحتية في بلده. يصبح
يصبح الباحث العلمي في كندا ويصبح من لا يعرف معنى البحث العلمي مسؤولا عن قطاع التعليم. هذه المفارقة ليست مجرد خلل بل هي كارثة وطنية، لأنها تعني أن البلد يطرد كفاءاته ويحتضن جهله. البرلمان نفسه لا ينجو من هذه الظاهرة حين يدخل إليه أشخاص لا يملكون مستوى دراسي ولا خبرة سياسية ولا قدرة على فهم القوانين. يصبح النقاش فارغا، يصبح التصويت شكليا، تصبح المؤسسة مجرد ديكور ديمقراطي. المواطن يرى ذلك، يشعر به، يفهم أن من يصوت على القوانين لا يعرف تفاصيلها، وأن من يناقش الميزانيات لا يعرف أرقامها، وأن من يمثل الشعب لا يعرف همومه. وهكذا تتعمق الفجوة بين المواطن والمؤسسات وتضعف الثقة، ويصبح الناس مقتنعين بأن السياسة ليست مجالا للكفاءة بل مجالا للنفوذ والمال والعلاقات. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لأن الدول التي تريد أن تتقدم تحتاج إلى مؤسسات قوية، تحتاج إلى برلمانات مليئة بالكفاءات، تحتاج إلى رؤساء جماعات يعرفون معنى التنمية، يعرفون معنى المسؤولية، يعرفون معنى المال العام، تحتاج إلى مسؤولين يخافون من المحاسبة لا مسؤولين محميين من فوق، تحتاج إلى نظام انتخابي يفرز الأفضل لا نظاما يسمح لمن يملك المال أو النفوذ أن يشتري طريقه إلى السلطة، تحتاج إلى دولة تعتبر أن الكفاءة ليست رفاهية بل ضرورة، وأن الجهل في مواقع القرار ليس مجرد خطأ بل خطر على مستقبل البلاد. الفساد لا يولد من فراغ بل يولد من حين يجتمع الجهل مع السلطة، وحين يجتمع المال مع غياب الرقابة، وحين يجتمع النفوذ من غياب المحاسبة، وحين يجلس شخص غير مؤهل على كرسي القرار. فإن أول ما ينهار هو الثقة، ثم تنهار المؤسسات، ثم ينهار الأمل في التغيير. والمواطن الذي يرى كل هذا يشعر بأن صوته لا قيمة له، وأن الانتخابات لا تغير شيئا، وأن المسؤولين لا يسمعون إلا صوت مصالحهم. لكن الحقيقة أن التغيير يبدأ من الوعي، يبدأ من النقاش، يبدأ من كشف هذه الظواهر، يبدأ من مطالبة المواطن بمؤسسات نظيفة بكفاءات حقيقية، بمسؤولين يخدمون الشعب لا يخدمون أنفسهم. يبدأ من رفض أن يكون البرلمان مكانا للجاهلين، أو أن تكون الجماعات فضاء للنهب، أو أن تكون الدولة غطاء للفساد. يبدأ من قول الحقيقة كما هي، لا يمكن أن نبني بلدا قويا بمسؤولين ضعفاء، ولا يمكن أن نصنع تنمية بأشخاص لا يعرفون معنى التنمية، ولا يمكن أن نحمي المال العام بمن لا يعرف قيمته، ولا يمكن لأمة أن تزدهر وهي غارقة في بحر اللجي، غارقة في الريع والفساد والسلب والنهب والظلم والقهر للعباد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، ما زال في عطلة. سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم، العالم الدولي في الفيزياء النووي، مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب، وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم غائبة اليوم، اعتذرت. ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. والدكتورة مها لم أتواصل معها لأن عندهم مشكل في النت بغزة، نتمنى لهم النصر إن شاء الله. ستكون معنا أيضا الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. والأستاذة سميرة غائبة حتى هي اليوم. ستكون معنا الأستاذة زهرة مصطفى زينو، الحاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة. وستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي، ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس
المغرب. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

ابويا الحليب واحلى بحلى ابويا الحليب وهي سيدي والانواع عليك.

0: معنا أول اتصال، وكما عودناكم المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد يعني بعد انقطاع يجمعنا بإذن الله بالخير والبركة.
0: الحمد لله على العودة السليمة أستاذي الفاضل، أهلا وسهلا بك، دائما مكانك شاغر ومضمون، وقد عدت إلينا بسلام اليوم. هل انتهت العطلة أم كنت في يعني خارج للعمل؟
1: والله سيد الفاضل، أحد يعني الأسبوع الفائت كان هناك تقطعات في شبكة الإنترنت، أما السابق فكان لدي أعمال وارتباطات يعني استصادفت مع وقت برنامج الصداقة، لكن الحمد لله أعود من الآن وصاعدا أرتب أعمالي بما يتناسب مع توقيت الصداقة بعون الله.
0: أهلا بك أستاذي الفاضل، تفضل أستاذ.
1: أقول أستاذي الكريم، ألخص اليوم مداخلتي بعدة نقاط. أولا بالشكل العام، تجتاحنا موجة حر في سوريا منذ تقريبا بداية هذا الشهر، أسأل الله السلامة والأمن لإخواني في سوريا. والفترة الماضية سطرت نتائج الشهادة الثانوية، كان هناك تفوق جيد، كان هناك يعني عدد من الدرجات جيد جدا على مستوى المحافظة ومستوى القطر، رافقها أيضا بعض الأخطاء اللي كانت واضحة في موقع الوزارة، يعني بعض الطلاب صدرت أسماءهم على أنهم راسبين، ولكن بعد تصحيح الموقع وتصحيح الأسماء تبين أنهم ناجحين الحمد لله. بشكل عام لم تكن هي الأخطاء الكبيرة والكثيرة، لكن تم تصحيح الخطأ وهذا هو الأهم، ونستعد حاليا يعني صدور الشهادة، نتائج الشهادة الإعدادية. هذا بجانب. بجانب آخر، يعني تناولت وسائل التواصل يعني بشكل مبالغ فيه تظاهرات في محافظة الرقة، كانت هناك نعم كان هناك تظاهر لعدة أيام تتعلق باستبدال العملة القديمة، حيث منذ بداية هذا الشهر توقف العمل بالعملة القديمة بشكل نهائي وبدأنا بالعملة الجديدة بشكل رسمي. وللأسف في محافظة الرقة التي شهدت دمارا كبيرا سابقا، كان عدد المراكز لاستبدال العملة قليل بالنسبة لعدد الناس وعدد العائدين إليها، عمت الفوضى اليوم ونصف يومين، لكن الحمد لله تم حل الموضوع سريعا من قبل الجهات المعنية وزيادة عدد المراكز إلى أكثر يعني التي يستبدل بها المواطن الأوراق القديمة المالية بالقيمة الجديدة، تم زيادة عددها إلى شكل يكفي أو إلى حد يكفي المواطنين لاستمرار حياتهم بشكل فعلي وجيد الحمد لله تعالى. أيضا يعني بعدد من المديريات، عدد من المراكز من الوزارات تعمل بشكل متنامي ولو أنه بشكل بطيء، لكن ما لاحظته وتابعته بالفعل مديريات النقل ووزارات النقل الاقتصاد الاتصالات تحاول الترابط فيما بينها لإنجاز أعمال جيدة جدا على أرض الواقع، يعني رغم أن هناك حديث كبير جدا عن الاستثمارات الخارجية والعربية وتحديدا الخليجية، لكن للأمانة على أرض الواقع لا يوجد شيء حتى الآن، شيء ملموس نستطيع الاعتماد عليه أبدا. هناك إعلانات، هناك بوادر، هناك حسن نية، هناك عدد من الأمور البسيطة التي تمت على الأرض، لكن بشكل فعلي على أرض الواقع بعد سنتين من التحرير، هو تقريبا سنتين من التحرير، لا يوجد شيء ملموس. لكن نقول الحمد لله، نتعاون ببطء، نتكامل ببطء بأيدي وطنية بخبرات وطنية، لكن الحمد لله ثابتين لا تراجع إلى الآن. الحدث الأبرز ربما أستاذ الفاضل، يعني كنت بآخر مشاركة شاركتها كنت أتحدث عن مجلس الشعب، كان هناك انعقاد جلستين لمجلس البرلمان أو مجلس الشعب، صياغة النظام الداخلي له وسط أجواء من يعني أسميها من تناقض الآراء، من تكامل الآراء، من الاختلافات، من الخلافات، وهذا شيء صحي داخل مجلس الشعب. كان هناك نقطة حساسة حول عمل اللجنة المتعلقة بالشؤون الخارجية، هذه كل مجلس شعب أو كل مجلس برلمان أستاذي ينبثق عنه عدة لجان، لجنة تهتم بالشأن الداخلي، لجنة تهتم بالبيئة، لجنة تهتم يعني تابعة لكل وزارة، هناك لجنة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، هذه اللجنة تقيم يعني يقوم مجلس الشعب بتقييم الاتفاقيات التي تطرحها الحكومة للتعامل للاتفاقيات مع الدول المجاورة، ويتم تقييمها الموافقة عليها أو رفضها ضمن مجلس الشعب. هناك حالة أثارت الجدل أن هذه اللجنة لن تتداخل في عقد اتفاقات الحكومة الخارجية، سأل البعض تساؤل مشروع، في حال قامت الحكومة اليوم بشيء ما وعملت سلام مع إسرائيل مثلا، وعمل اتفاقيات مع تركيا ومع أو حتى بحالة حرب مع دولة مجاورة لن يستطيع مجلس الشعب إيقاف هذا الموضوع، وبالتالي سيكون بعيدا عن رقابته ورقابة الشعب بشكل عام. الحمد لله يتم العمل على هذا الموضوع وما زال البحث بهذا الموضوع جاريا، ما زالت التناقضات، ما زالت الاختلافات عليه، وأعود وأكرر هذا شيء صحي جدا، البعض وافق البعض رفض البعض تحفظ، لكن الكل متكامل، الكل يصوب على نفس الهدف. نحن نريد اقتصاد متين، نحن نريد سوريا قوية متينة منطلقة إلى الأمام، هذا هو الأهم بكل ما يجري على أرض الواقع. لكن بالعودة إلى خلية النحل السورية أستاذ الفاضل، يعني شهدنا عدة وزارات تقوم بخدمات حتى بعد نهاية الدوام الرسمي، ينتهي الدوام الرسمي في الثالثة لأغلب الوزارات، شهدتهم في الخامسة وفي السادسة بعد الظهر ما زالت اللي نحن نسميها ورديات، يعني يعمل جزء من الموظفين صباحا وجزء بعد الظهر وجزء مساء. هذه الورديات أو هذه المجموعات من الموظفين وفرق العمل عملت على مدار الساعة في تزفيد الطرقات، في تصليح الحدائق العامة فيما يتعلق بمجالات الحدائق العامة، في تصليح الانترنت، في الاتصالات، أيضا في نقطة مهمة جدا، يعني رجال الدفاع المدني ما شاء الله عليهم منطلقون في كل مكان. في الأسبوع الفائت كان هناك حرائق صغيرة هنا وهناك، اجتمعت مع بعض الأصدقاء والأقارب في الدفاع المدني وأكدوا أن هناك أكثر من 40 نقطة حريق كانت متقدمة باتجاه في الساحل السوري تم السيطرة وإدلب، طبعا تم السيطرة عليها بشكل فعلي وحقيقي، وهذا يعني يحسب لهم وترفع لهم القبعة، حيث قاموا بإنشاء بعض الخزانات المياه وبعض السيارات وبعض الصهاريج، طبعا أكيد بالتعاون مع الأهالي، بالتعاون كل من لديه قطرة ماء كان هناك يساعد، كل من لديه بئر ماء كان يساعد، الجميع ضمن خلية نحل سورية متكاملة حكومية وطنية شعبية كان هناك باتجاه النار، باتجاه يعني نار الجوع، ونار ليس النار فقط التي تحرق الشجر، كان هناك نار الجوع، كانت هناك حال من الأخوية وحال من الوطنية سادت الحمد لله. وهذا موضوع هام جدا بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي لبناء سوريا الحديثة وبناء سوريا الديمقراطية. بالعودة أستاذي إلى عمل الحكومة، ما نزال رقيبين على عمل الحكومة، ما يزال هناك بعض الخلل هنا وهناك، ما يزال بعض المشايخ يتنفذون هنا وهناك، متنفذين صاحبي سلطة هنا وهناك بحجة أنهم كانوا من أمراء الثورة أو من شارك في الثورة، لكن لا بأس نحن لهم يعني في دولة قانون وفي دولة مواطنة نتعاون ونتكامل جميعا، ولو اختلفنا ولو أساء البعض، لكن الحمد لله ما نزال نصوب على نفس الهدف. كل هذه الأمور أقول يا سيدي نحن بخير، نعم نتقدم ببطء بتقييم خلال سنتين، نتقدم ببطء ليس بشكل سريع، لكن بعض الخدمات شهدت تطور واضح ولو أنها قليلة، لكن شهدت تطور نوعي وتطور جميل جدا. هذه النقطة. النقطة الثانية، بعض الوزارات تعمل بشكل ليل نهار، بعض الأعمال وبعض المديريات تنشط دائما الليل والنهار، وهذا يحسب لهم وسط تعاون من الأهالي، وهذا الأهم. كان هناك سابقا أيام النظام يعني دعني أسميها هفوة أو شرخ كبير بين المؤسسات الحكومية وبين المواطن، الحمد لله تردم هذه الهوة بشكل متنامي بشكل متسع، هذا هو الأهم، حتى يصبح المواطن نظيف للموظف، المواطن العادي الذي هو غير موظف يكون رديف للموظف في الامتثال للقوانين، في المساعدة، في التعاون، في الاستجابة لمتطلبات الواقع، درجة الوعي تزداد. باختصار بعد كل ما قلته يا سيدي أقول باختصار نحن بخير، نعم نحن بخير، نتقدم ببطء لكن ثابتين الحمد لله تعالى، نشد على أيدي الجميع، نضرب مكامن الفساد، نشد على أيدي المقصرين حتى يقوموا، حتى يعني يتنامى لهم هذا الإحساس وهذا القوة والوطنية الدافعة للجميع نحن نحو دولة المؤسسات ودولة المواطنة بإذن الله تعالى. الشكر الكبير لإدارة برنامج الصداقة، الشكر الكبير لك أستاذ عبد الصمد على كل هذه الجهود التي تبذلها في إضاءة يعني في تسليط الضوء على نقاط الخلل في الوضع العربي ككل، يتشابه الوضع العربي يعني بكل دول العربية من نواحي الفساد، من نواحي التقصير، من نواحي المسؤولين المتنفذين، لكن نحن لهم دائما جيل الشباب قوي وأصبح يتفتح على أمور، أصبح يعلم ما له وما عليه، ومتصدين لهم بما إن شاء الله نضرب يد من حديد على أيديهم حتى نصل ككل كجيل شباب عربي قادر على الثقة بنفسه وقادر على أن يبني بلده بدل أن يذهب إلى الغربة ويبني بها وتستفيد منه الحكومات الغربية. شكرا لك دائما وأبدا أستاذ الفاضل، الأسرة الصغيرة والكبيرة ترسل لك تحياتها.
0: أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة، وأشكر المسؤولين الذين أصلحوا الخلل بالنسبة للطلبة الذين كان يعني قد أعطوهم نتائج سلبية، وبعد بعد أن يعني تعرفوا على الخطأ أصلحوا ما يمكن إصلاحه. وتوريا سوريا لا تتقدم ببطء بل بسرعة شديدة على ما أرى، لأن في ظرف سنتين يعني الشيء الأول الرائع والجميل جدا وهو الأمن والأمان الذي أصبح ينعم به المواطن السوري، وهناك الفلاح أيضا هو أصبح نشيطا في حقوله وفي يعني بيع وشراء منتوجاته، وهناك أيضا المجال السياسي الذي يتحرك، هو يجب طرد هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء المشايخ الذين يعني يبحثون عن السرقة لا غير، وعن عن عن سلب المواطنين ونهبهم، وهذا يعني يوجد بكل الدول خاصة الدول العربية، يعني نحن متعودين على هذه الأشياء، وحتى عندنا في المغرب الانتخابات على الأبواب، وأرى والله شبابا ما شاء الله يعني هم يحاربون الفساد ويحاربون كل الذين يريدون الترشح من أجل السرقة وليس من أجل الإصلاح. على أي هذا موضوع سأعود إليه بعد قليل إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة مديحة وللصغار وكل الأهل بلبنان وسوريا، شكرا جزيلا لك.

ثانية وثمانية وثلاثون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 14h39 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rabba Sadaqa sur Radio Blica Internazionale Turin Italia. Sono le 14:39, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Blica Internazionale Turin Italia.

0: أنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم النفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ، أحييك
0: حضرتك. مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: مرسي، مساء الخير لكل من يستمع إلينا اليوم عبر هذا الأسير المسائي المفعم بين حياتي. هل تساءلتم يوما كيف يمكن لكوكب نعيش عليه باستفادة وأمان أن يتحول في ثواني معدودة إلى كتلة متواطمة؟
0: نعم.
1: من الغضب الطبيعي في عصرنا هذا لم يعد الزلزال مجرد حدث جيولوجي ندرسه في كتاب
0: الجغرافيا. أستاذة رنا لو تكرمت تكلمي من الهاتف دون يعني أن تعملي مكبر الصوت، لأن الصوت عندنا غير مسموع جيدا. تكلمي من الهاتف مباشرة.
1: تمام. هل تسألتم يوما كيف يمكن للكوكب نعيش عليه بثبات وأمان أن يتحول في ثواني معدودة إلى كتلة متناغمة من الغضب الطبيعي؟ في عصرنا هذا لم تعد الزلازل مجرد حدث جيولوجي ندرسه في الجغرافيا، بل أصبحت شواهد حية نشاهد تفاصيلها عبر الشاشات لحظة في العصر، وتذكرنا دائما مدى ضلالة الإنسان أمام قدرة الخالق وعظمة الطبيعة. لماذا تزداد الزلازل تأثيرا في هذا العصر؟ الزلازل كظاهرة طبيعية لم تزداد بالضرورة من حيث العدد الجيولوجي، بل لكن تأثيرها الكارثي تضاعف بشكل غير مسبوق في العصر الحديث بسبب عدة عوامل: التكدس السكاني والعمراني، التوسع في بناء المدن المليونية فوق مناطق الصفائح التكنولوجية النشطة، رفع معدل الخسائر البشرية، سرعة نقل الحدث والتقدم التكنولوجي. جعل هنا العالم حرفيا قرية صغيرة، جعلنا نعيش صدمة الكارثة لحظة وقوعها مما أوقع بظلالة نفسية على الجميع. لكن البنية التحتية الضعيفة، عدم التزام بعض المناطق بمعايير البناء المقاوم للزلزال، يحول هنا الهزات المتوسطة إلى فواجع كبرى. كيف نواجه غضب الطبيعة بالوعي والتكنولوجيا؟ إن هذا العصر الحديث كما يحمل التحديات يحمل أيضا الحلول، فالإنسان لم يعد يقف مكتوف الأيد أمام هذه الإصابات. تطوير شبكات الإنذار المبكر، الاعتماد على الحسيات الذكية التي ترسل تنبهات خفيفة للهواتف الذكية قبل وصول الموجات التدميرية بثواني معدودة. لكن هنا الهندسة الزفت اللي هي الحديثة اعتمدت على رسوم تقليل الهزات والمتلصات الصدمية في البنيات الحديثة للحديث المهيئة. ثقافة التصرف السليم، انتشار حملات التوعية، لم تعد الأفراد كيفية التصرف أثناءها، انخفاض التغطية والتمسك. إن الأرض تنبض وتتحرك، وهذا التسكين الدائم والعظمة يستوجب منا العودة إلى التضامن الإنساني والاستعداد الدائم والعمل العلمي المبتكر للحد من آثار هذه الكوارث. لكن هنا الإنسان المخلوق المستهبل والمتغطرس الذي قهر الحديد وركب إلى الفضاء وبلغ علمه إلى أمياره ويسمع ما يشاء في أي بقعة شاء على هذه المهجورة بضغط الذرة بلمح البصر، وملك كل أسباب قتل كل حي يعيش على الكرة الأرضية، يعجز عن الإجابة في أبسط الأسئلة وأقدمها. لكن التكرار وكأنه يهرب يركب الأبواب ويطمع أن يعيش على الكواكب الأخرى. مع هذه الأسئلة تحديات كل ثانية وتزداد، ولكن ولم تنجو منها بقعة الكرة الأرضية من زلازل أو بركان. حتى انه اذا حدث لا يملك الا ان يدر من الموت ولا يردد نفس السؤال ما لها ما لها، حتى انه لم يتذكر اباه وابوه واولاده وزوجته وما له وملكه، وكانه فقد العلم على نسيان، فيردد ما لها ما له، وكانه لا يصدق من قبل ولم يشأ الاجابه على السؤال، وظل يكذب ويكذب ويزعم انه خلق بس تمادى، وظن انه مخلوق الطبيعه وان امه ولا رب له الا، وظل يلتفت ويمضي مما اخشى الله من سره من اسرار هذا الكون الفصيح، لعله يسكت ويؤمن ان هذا الكون العظيم كله وكواكبه

0: جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة. والله كان الصوت غير واضح إلى درجة أنا ما سمعته والله ولا شيء.
1: ما فهمش شيء.
0: على أي إنسان نحاول إعادة هذه المداخلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله بصوت يكون يعني واضح أستاذتي الفاضلة. أشكرك جزيل الشكر وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خيدر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثانية وثمانية وأربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكا وإنترناسيونال تورينو إيطاليا. 14h48, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rabat Sadaqa.

0: الو
1: معنا الان البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد اورساي والاستاذ الجامعي من باريس فرنسا. اهلا وسهلا بك بروفيسور. مرحبا.
0: السلام عليكم. تسلم على جميع الاخوان اللي معنا في البرنامج. تسلم عليك بزاف خويا عبد الصمد.
1: مرحبا.
0: نتمنى بالله راك لاباس بخير ولا خير.
1: الحمد لله بروفيسور. اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج
0: شكرا
1: الصداقة.
0: شكرا.
1: تفضل بروفيسور. شكرا.
0: هاد السيمانه غنديو على هاد المشاكل اللي كانت جرات السبت نوطامون على المشاكل دابا اللي كاينه في اسبانيا ما بين اوروبا. عشنا هو ليسباس شنغن، هذا هو اللي مهم.
1: نعم.
0: دابا ليسباس شنغن هذا كانت دايره الدول الاوروبيه، كاينه 29 دوله، كاينه 25 كاينه في اليونيو اوروبيان، وتزايدين اربعه اللي تزيدين هما لا فالاند لا نورفيج لو ليشنشتاين لا سويس. دابا هاد 29 دوله تيقولوا الحدود اللي كاينين مع برا تما فين تتبدا الديوانه، ولكن بيناتهم ما كاينش ديوانه، هذه قوانين محايدينها. وسافيدير واحد لا دار الفيزا لشي دوله فيهم بحال لا دار لجميع الدول، هاد 29 دوله حتى هي خاد ليها حتى هي الفيزا. دونك دابا هاد باش تكونوا واضحين ويفهموا مزيان الفرق اللي كاين بين دابا كاين اسبانيا وكاين تنقولوا منيليا وسبته، حنا كمغاربه تنقولوا ديال المغرب، ولكن دابا شادين بالاسبانيول. هادوك داخلين ليسباس دو شنغن، ولكن عندهم واحد الفرق كبير. دابا هما في ليسباس شنغن ولكن فيهم لو كونترول، بحال لا الديوانه اللي عاد لا بغيتي تدخل ليها ولا تخرج ليها ولا بدا ما تيكون فيها الكونترول، هذا هو الفرق. دابا واحد من تي الحاج اسبانيا ويخرج اسبانيا يمشي مثلا لباريس ما عندوش ما تيكونش كونترول لا ملي تيمشي ولا ملي تيلحق. ملي تدخل سبته عندك الكونترول في الدخله ولا بدا حيت كاين الحدود مع المغرب، وعندك الحدود ملي تبغي تركب في الباطو ولا تبغي تشي طياره محسوبه كحدود، وعندك ان دوبل كونترول. ولا مشيتي حتى لاسبان مثلا مشيتي واحد مشى من سبته مشى هبط في الخزيرات ولا بدا ما تيرجع عاوتاني يكون عنده كونترول بوليسي. باش يكون دابا هما بزاف الناس ما شحال واحد ما فهمش هادي. دابا كاع هادوك لي ميغرون اللي تيجيو تيتكبوا في سبته ولا في منيليا ما تيقدوش من بعد يمشيو لاسبانيا، تيبقاو واحدين تما هادي مأكد عليهم منين بعد تيبقاو، وتيعطيهم هذيك شهرين باش تيقلبوا فين بلادهم فين هادي باش تيردوهم. ما محسوباش كي واحد جا لكن جا من جهه البحر ودخل هذاك فرق. مشى مثلا بحال كتشتا في لي زيل كناري ولا دخل اسبانيا هذاك فرق كبير. تيتسمى هذيك الساعات تيطبقوا عليه واحد القوانين ديال شنغن. دابا المشكل اللي كانت اسبانيا مع الدول الاخرين، دابا ملي جرى المشكل بحال دابا الايطالي وكاين شي دول فرنسا ونوتامون تاع لا فالاند

0: جمعوا لو 4 اوت الوزارات الداخليه ديال اوروبا جمعوا باش هادشي هما في هذا الاجتماع اللي خرج منه لا كونكلوزيون هي تيقولوا حنا الاسبانيا باقا في شنغن ولكن اللي حبست قالت انا ما غنبقاش نخدم شنغن مع الاسبان كاينه لا فالاند و ليتالي هادو دوك جوج اللي قالوا حنا ما غنبقاوش مخدمين هذاك لي زاكور دو شنغن معاهم. بالنسبه لفرنسا اش دار والدول الاخرين قالك حنا غادي ملي غادي يجيو الطياره ديال اسبانيا ولا جو الناس من الطريق غادي نعسو. ولكن هادشي كلشي اش عدو لا بالنسبه لايطاليا بالنسبه لفرنسا عدو دور سياسي. علاش دور سياسي؟ حيت بزاف الدول عندهم انتخابات بزاف الدول تيبغيو يبينوا هذوك الناس اللي تيصوتوا عليهم بلا تا هما راه واقفين راه حاضرين زعما تخيل فيها واحد الدور سياسي في اوروبا اللي خلعوا فيه الناس وكتبوا عليه الناس هادو سياسيين ديال اوروبا بزاف الاحزاب العنصريين اكثريه والاحزاب الاخرين جاوما كيكذبوا على الناس وكاين حتى الاحزاب العنصريين ديال اسبانيا يجوا حدايا فين جاوا تما باش يضربوا الناس يسخوهم مساكن يتعدوا عليهم جاوا من قطعوا بالباطوات وجاوا الخزيرات قبل هادوك لي ميكرو مساكن اكثريه دوك الاحزاب العنصريين. دابا هاد الاحزاب العنصريه كانت باغين بزاف تيقولوا لك شوف هذاك الشيء اللي تنقولوا باش خاص الحدود تحبس باش ما تبقاش شنغن هادشي كلشي كل دوله وترجع لها لا سوفيرانتي ديالها وتحبس الحدود ديالها هادشي هما اللي كانوا تيدفعوا عليه تيبينوا بلا شوفوا حنا راه ما باغينش هاد الناس ما بغيناوش الحكومه ما بغينا نمشيو حنا حاسبسين هذاك الدور اللي تخاد بالكذوبات. علاش؟ حيت تقريبا دابا تتقال حيت لي شي فخمه مأكداش مرة تيقول لك 60,000 66 70,000 72,000 حنا غنتبعوا بوينت في اسبانيول قال لك جات 70 72,000 70,000 رجعت بقات 2000 هاد 2000 دابا اسبانيا كاين اللي فيهم اكثر ماشي مغاربه واخا اسبانيا تلقى لهم حل باش تشوف معاهم حل. دابا هما كيكذبوا على الناس اكثريه الاحزاب العنصريه اللي كاينين في اوروبا كيكذبوا علاش كيكذبوا قالوا الناس كيبحال هذوك الناس ما فهمهمش بلا دان بوينت في جيوغرافيك هذيك مليليا وسبته راه هما في افريقيا في كونتينون افريكان هادو كاينين راه ما كاينينش في اسبانيا في الدوله الاسبانيه دابا صاحبو هما واخا قطعوا ليهم راه كانت باقي 14 كيلومتر ديال البحر هادي المسافه القريبه على ناج لا بغى شي واحد يلحق اسبانيا يلحق اسبانيا كانت دابا هما ما قالوا الصراحه كذبوا على الناس قالوا دخلوا لسباس شنغن وكبحال دابا فرنسا بينت بالله راه مشات سدت الحدود ديالها وجابوا البوليس وكثروا الديوانه مي هذاك الشيء كيفاش نقولوا غير دور سياسي باسل. علاش كذوبات حيت ديك الساعه الناس باغي يلحقوش لتما وما لحقوش لتما لا ما لحقوش واحد فيهم ما لحق مثلا اسبانيا ولا طانيا ولا فرنسا ولا شي واحد فيهم من هذوك الناس لحق ما كاين حتى شي واحد اكثريه هما دابا 100% ديال الناس بقاو في سبته وهذيك اكثر من نقولوا 90% ديالهم رجعت للمغرب باقيين هذيك 10% اللي باقيين عندهم. دونك المشكل اللي هاد الوزاره الداخليه ملي دابا داروا هاد الاجتماعات واكدوا نادوا دابا الاسبان هما في الكونكلوزيون تيقول لك بلا الاسبان بقات معانا في الاسباس شنغن حتى دوله اوروبيه ما عادت تخرج دوله اوروبيه من الاسباس شنغن معليش حق هذيك القوانين والاتفاقيه اللي دارت وهاد لي زاكور ما ممنوع عليهم يخرجوا شي واحد اخر منا. دابا ملي نهضت هذاك ليتالي دارت كونترول في الحدود ديالها ومراقبه دابا حتى الاسبان حتى هي دارتها الطاليان حيت دابا من تنشوف دابا حيت عندك مثلا مع المطار اورلي دابا لك تي غادي للمغرب تدوز من عند البوليس تدوز كونترول ديال البوليس الى دوان لك تي غادي مثلا غير الطاليان ما تدوش على البوليس تدوز بلاش. دابا ولا بين الاسبان وبين هذاك ايطالي دار الكونترول دابا لا فالونتيا قالت لك انا غنعس على لي كونترول ديالي مع الاسبان. فرنسا قالت لك لا هي ما غتبدلش هذيك الاتفاقيه اللي بينها دابا الاسبان الناس مشاو من فرنسا ولا داك الشيء لا. ودابا الحكومه ديال اسبانيوليه عندها واحد في اوروبا هي اشتراكيه. دابا في فرنسا تنقولوا كاين لا دغوات، في الطاليان كاينين عنصريين، كاين بزاف دولات شكا. دابا هذوك الحكومات ديال دولات العنصريين ما يدين مع الاسبان، هذاك الشيء علاش ما كاينش هذيك الاتفاقيه. ولكن هذاك لاكور ديال شنغن قد دوله اوروبيه تخرج منه، ولكن ما تقدرش تخرج منه دوله اخرى. اي دوله ما عندهاش الحق تطلب باش دوله اخرى تخرج، بغاس هذيك الدوله هي تقبل ولا كانت بغا هي تخرج. وتيقولوا بلا لا دوله خرجت من شنغن تتسمى اكثريه في الدولات الاوروبيين، هذاك الشيء في لاكور ديال لونيون اوروبيان، في اتفاقيه خاصها ترجع دير كي دارت الانجليز. الانجليز كانت في اتفاقيه ديال لونيون اوروبيان، وكانت رجعت هو اللي كنسميوه البريكسيت، وكانت خرجت منه. دونك دابا الطاليان كانوا في الاول تيقولوا بلا باغي يديروا هذاك، كانت باغا قبل الحزب ديال ميلوني كانوا باغيين يخرجوا، ولكن في الاخر ما خرجوش. علاش؟ حيت دابا هذيك 25 دوله اوروبيه عندها نفس الاقتصاد، نفس الصرف، نفس لاموني. وبالنسبه للناس اي اوروبي اللي في الطاليان ولا في دابا كاينين حتى الطاليان حتى هما فيهم حتى هما تيهاجروا في في لا فالونت، في داك في لا سويد، تيهاجروا في بزاف، تيهاجروا في الالمان بزاف. انا ملي مشيت لالمان تلاقيت مع بزاف. كاينين عندنا حنا في اللابوراتوار هنا كاينين شي ديز ايطاليان حتى هما جايين، حتى هما تيهاجروا من تما. دونك حتى هما غادي يلقاو صعوبات ومشاكل، وغادي يرجعوا الباسبورات والاوراق بيناتهم والديوانه ولي دغوا الدوان. وداك الشيء غتولي واحد تقول كثير، واحد تقول اداري بالنسبه للوثائق لي دوان، بالنسبه لي تاكس، هذاك الشيء كلشي تيطبق. باش دابا ايطاليا دابا تبيع بالسهوله، تيجيو عندها التوريست بالسهوله، وتا هي تخرج من الناس زاويه بالسهوله، تا هي غتولي عندها تا هي صعوبات. دابا الاجراء اسبانيا دابا تا هي دارت، تا هي حبست، ماشي حبست الحدود، دارت المراقبه الحدود لايطاليا، كي دارت ليها دارت ليها. دابا المشكل اللي كاين دابا كي قلت في الاول، الدور اللي تخاد دور سياسي خايب. ولكن حنا دابا في اوروبا كلشي، دابا الناس اللي عايشين في اوروبا وعارفين اش كيتجرى في اوروبا، دابا كاع الاكثريه ملي تكون الازمه الاحساب العنصريه تطلع. هذه دائما كانت بالبكري من 1929 هي سببها الطلعه ديال هتلر، ازمه تجرى العنصريه تطلع. هذه دائما، هذه دابا الاحزاب العنصريه تيقولوا بلا غير المشاكل اللي عندهم في البلدان ديالهم وفي بلادهم سبب من المهاجرين، كل شيء هذاك الشيء اللي هو كذوب وماشي صحيح. ما تيبقاوش علاش حتى تنقول انا هذوك الناس تيصوتوا عليهم عندهم كبحال الزبانه ديالهم، تي خاصهم يكذبوا عليهم ما تيقولوش الصراحه، ما تيقولوش بلا راه السياسه اللي هما غاديين بها راه هي ماشي هي مزيانه، خاصهم ولا بدا يكذبوا. دابا عطاوها هاد الدور خايب، وهاد الدور ديال الكذوبات اللي كذبوا على الناس، ما قالوش لهم الصراحه، حيت الناس اللي دخلوا ما يكدوش يخرجوا من السبته، هادي مأكله ما يخرجوش، رجعوا المغاربه رجعوا في حالاتهم. ولكن لي سوبساريان الناس الاخرين اللي ما كاينينش مغاربه راهم دابا في السبته، وكاين باقي شي دراري صغار. دابا غتقول حيت دابا المغرب ما يمكنش ليه حتى هو اي واحد يجي يدخل ليه حتى هو لبلادو بلا ما يعرفش شكون داخل، خص تكون اتفاقيه ولا اتفاق، وتكون وخص يعرفوا واش هذاك جاب البحر ولا جا من الارض، واش دخل، واش دخل على المغرب ولا دخل. هذا الشيء تيطلب بان خص تكون واحد النقاش بين الدولات اللي هو عادي. مي هما كذبوا على الناس وخلوا الناس بسكن في الدول الاوروبيه بزاف د البلايص مخلوعين بلا راه هذوك الناس غادي يجيو. وعطات واحد الدور اللي بين اسبانيا صدقت تقولوا ميزو بون اون فرونسي ديال الدول الاوروبيه، ولكن بزاف الدول الاوروبيه حتى هي وقفت مع اسبانيا وقالت اعترفت بلا داك الدور اللي عند مهم عند اسبانيا، وبلا دول اسبانيا حتى هي تدارت خدمتها من زباد الجويه ديال الحدود ديالها. يا اخويا بالنسبه لليوم هذا الشيء اللي كتبغي نقول على بالنسبه لهذا المشكل.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور. وهذا يميل المتطرف دائما الورقه اللي كيلعب عليها في الانتخابات ديالو هي المهاجرين، ما عندوش شي حاجه اخرى نهائيا، ما كيهضر لا على اقتصاد ولا على يعني على البيئه وعلى بزاف ديال المشاكل اللي كاينه، بحال مثلا في ايطاليا ما كيتكلموش عليها، يعني شغلهم الشاغل هو الاجانب الاجانب الاجانب فقط، هذا هو اللي كاين. اشكرك جزيل الشكر بروفيسور، موعدنا سيتجدد معك في الاسبوع المقبل ان شاء الله. البروفيسور سعيد عبد الحكيم، اهلا وسهلا بك. العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والاستاذ الجامعي كان معنا من باريس فرنسا، تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج.
0: شكرا لك بزاف جميع اخواني معنا،
1: اهلا وسهلا بك بروفيسور. الثالثة وثلاث دقائق في توقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديوكا وتنتيرناسيونال تورينو إيطاليا. 15h03, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission عرب الصداقة sur راديوكا وتنتيرناسيونال تورا إيطالي. On en est 15:03, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصداقة راديوكا وتنتيرناسيونال تورينو.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زين، ومحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ الفاضل، إزاي حضرتك أستاذ عبد الصمد وإزاي كل حبايبنا اللي على اللايك.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك وكل حبايبنا اللي على اللايف، وبإذن الله دايما معكم في برنامج الصداقة.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا احنا بقالنا فترة عمالين بنسمع عن الحروب اللي عمالة شغالة في كل حتة، وبقالنا فترة بالتحديد بنسمع عن جنوب لبنان اللي كل شوية بينضرب، ولكن بالتحديد اللي بينضرب في جنوب لبنان هي مدينة صور. وشمعنا بقى مدينة صور بالتحديد، رغم ان مدينة صور ما فيهاش اي اهداف عسكرية ولا فيها اي حاجة ممكن تتضرب تضر الناس، ولكن مدينة صور بتتضرب لان الهدف الحقيقي هو تاريخ مدينة صور. تاريخ مدينة صور العريق جدا اللي بيرجع من 4800 سنة. أما بقى مدينة صور هي في الأول ما كانتش مدينة، ده كانت جزيرة بالبحر وكان فيها الفينيقيين وسموها صور يعني الصخر، بلغة الفينيقيين صور يعني الصخر، وده بيرجع لطبيعة الجزيرة اللي كانت كلها صخرية بالكامل. أما موقع الجزيرة فخلاها من أكبر مركز تجاري وبحري في العالم القديم كله، ومن خلال الجزيرة دي قدروا أهلها يأسسوا مستعمرات كتير على أطراف البحر المتوسط. واقتصاد مدينة صور كان قائم بشكل أساسي على التجارة، التجارة البحرية بالتحديد، وخصوصا كان عندهم صناعة مهمة جدا وهي لون الأرجوان أو اللي بنقول عليه دلوقتي البنفسجي أو الموف. اللون ده كان لون نادر جدا جدا، وتخصصت في صناعته كل الناس اللي في مدينة صور، واللون دوت كان وقتها كل جرام بيساوي وزنه ذهب لأنه لون مش موجود. وكمان اتخصصت في صناعة الزجاج الشفاف وفي صيد الأسماك النادرة جدا لأنها كانت جزيرة، ومن وقتها وكل الفلاسفة كانوا بيروحوها، كمان كانوا بيتعلموا فيها الرياضيات والفلك. ولما جه الإسكندر المقدوني كان بيقرر يفتح الشرق، كل المدن استسلمت بسهولة إلا صور، وده طبعا بسبب إن هي جزيرة وبسبب صعوبة الوصول ليها. وهنا قرر الإسكندر إنه يبني جسر مائي ويهدم صور البر، وفعلا ردم البحر وحط عليه حجارة كتيرة جدا عشان يعمل جسر يوصل بيه للمدينة، وهنا اقتحم المدينة ودخلها. وبسبب الجسر ده أصبحت مدينة صور شبه جزيرة، من بعد ما كانت جزيرة أصبحت شبه جزيرة. ومن بعدها جه الرومان وأعلنوا صور عاصمة للمقاطعة الفينيقية، وبنوا فيها قوس النصر، وبنوا كمان أكبر ميدان سباق عربيات وخيل بالعالم كله، والسباق دوت لسه موجود لحد دلوقتي الصور ده. أما بقى في الحقبة البيزنطية أصبحت صور مركز مسيحي رئيسي قبل الفتح الإسلامي، وبنى فيها معاوية ابن أبي سفيان أول أسطول بحري إسلامي، أول أسطول إسلامي بحري. أما بقى في الحقبة الصليبية كانت صور هي المدينة الوحيدة اللي استعصت على صلاح الدين الأيوبي وما قدرش يفتحها، وبسبب كده قرر المماليك لما رجعوا للمكان بعد معركة حطين اتحولت أصلا مدينة صور بالنسبة للصليبيين لعاصمة بديلة. ولحد ما جوا المماليك واسترجعوا المدينة تاني قرروا ان هم يهدوا كل أسوار اللي بتحصن المدينة البحرية بالكامل، وعشان ما يفكرش الصليبيين يرجعوا لها تاني وعشان ما حدش يفكر يحتلها تاني من الغزاة من البحر، كان القرار انه يهدوا كل التحصينات اللي حواليه. وكان القرار ده طبعا كان سبب رئيسي في تراجع دورها التجاري لمدينة صغيرة في التجارة، ومن بعدها اتحولت لقرية صيادين صغيرة بس مر عليها كل الغزاة في العالم وكانوا عايزين ياخدوها. كمان مدينة صور في عام 1984 أدرجت على لائحة التراث العالمي لليونسكو لأنها مدينة باقية وذات حضارة عالية جدا وتاريخية وعريقة. والآن عرفنا تاريخ مدينة صور وعرفنا ليه هي بالتحديد بتنضرب، لأن احنا عايزين نمحي كل ما له علاقة بالحضارة والتاريخ. إيه رأيك أستاذنا في المعلومات دي؟
0: نعم معلومات جيدة أستاذتي الفاضلة. والله جزء من التاريخ الذي نفتقده وننساه، ولكن مع الأسف الشديد ليس لنا إعلام يعني جاد في هذه الأمور أو في تاريخ البلدان العربية على الأقل، حتى في البرامج التعليمية يعني الكل يعني ضعف جدا التاريخ والدين ويعني كثير من الأمور. نحن لما كنا صغارا كنا ندرس كثيرا التاريخ والجغرافيا، ولما كنا صغارا يعني في المرحلة الابتدائية كانت لنا يعني ساعات فيها تعليم الصلاة، حصة يعني عنوانها الدين، حصة عنوانها أخلاق، يعني هذا كان والله ما جيد جدا، وكانت هناك أناشيد دينية وغيرها وتاريخ ولكن اليوم يعني تغير كل شيء، المقررات كلها أصبحت يعني شبه غربية، ما هي لا شرقية ولا غربية ولا عربية ولا أمازيغية ولا أي شيء، يعني غير مفهومة على الإطلاق. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة زهرة زينهم، زهرة مصطفى زينهم، الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهرة، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: الله المرة الجاية نجيب معلومات أكتر، وبإذن الله نحاول نثبت الهوية شوية
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: أنا الآن الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: تسلم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي مستمعين الكرام أجمل تحية، وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد الإعلامي المتألق المحترم، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي. نستعرض اليوم معا أفكار ورؤى تلهم مسيرتكم المهنية.
0: قطع الخط مع الأستاذة أحلام، سنحاول يعني

0: مرحبا أستاذ أحلام، أعتذر عن انقطاع الخط، هو المشكل من عندنا نحن. تفضلي أستاذة.
1: يلا خير إن شاء الله.
0: خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي مستمعينا الكرام أجمل تحية، وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد الإعلامي المتألق المحترم، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي. نستعرض اليوم معا أفكار ورؤى تلهم مسيرتكم المهنية والشخصية. الموضوع اليوم يوم الشباب الدولي. تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للشباب بعد 3 أيام في 12 آب، من خلال حملة إلكترونية تدعو الشباب في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة رسائل الأمل والدعم والتعاون، وتدعو إلى الحوار عبر المشاركة في الأنشطة ومشاركة المبادرات التي يقودها الشباب، والتفاعل مع حملة التضامن الرقمي واستخدام المنصات لتعزيز أصوات الشباب وتشجيع التنمية الشاملة المستدامة. وأكيد تعد التنمية المستدامة وتنمية الشباب مسؤولية مشتركة، ويركز هذا المحور على أهمية التعاون الدولي والشراكات وضمان الوصول العادل إلى الفرص والموارد التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار. علينا أن نطور الشباب ونشجعهم على حلول عملية ومبتكرة للتحديات المحلية والعالمية، وممكن للشباب أن يشكلوا قوة إيجابية تدفع عجلة التنمية إذا أتيح لهم ما يلزم من معارف وفرص تكفل لهم الازدهار. نسلط اليوم الدولي للشباب، نسلط لعام 26 الضوء على حقيقة إن حياة الشباب تتشكل وفقا لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أن تطلعاتهم تتشابه بصورة لافتة، ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى الكرامة والفرص والمشاركة الفعالة والعمل اللائق والتعليم الجيد ومستقبل مدام. يركز موضوع هذا العام بصورة خاصة على الشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نموا، حيث يواجهون غالبا تحديات متداخلة مرتبطة بالفقر وتغيير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية. وأخيرا أحب أن أوجه رسالة لكل أبناؤنا الشباب، تتلخص في تقبل الواقع والتركيز على الحاضر والاعتناء بالصحة النفسية. عش يومك ولا تقلق كثيرا من المستقبل، وكن لطيفا مع الناس، عليك تقبل ما لا يستطيع تغييره، وركز فقط على فعلك، استبدل الأفكار السلبية بأخرى إيجابية ومحفزة، لا تخف من الفشل بل اجعله خطوة للوقوف من جديد، وقدر الوقت فهو أثمن ما تملك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة القيمة، وموعدنا سنتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء
1: البرنامج.
0: شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك أني، الله يحفظك أستاذنا، مع السلامة.
0: أهلا بك.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة في ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك
1: أستاذة سامت.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا. أي
1: لبس عليك، أمورك تمام؟ كي دايرين مع الحرارة؟
0: الله يبارك فيك، حرارة والله، حرارة بزاف هنا، حرارة بزاف.
1: الله يجابك.
0: الحمد لله على كل حال، الصيف خصو يكون سخون، أنا يعجبني كل فصل يدير الوقت ديالو أحسن حاجة. يعني وقت الشتاء يكون بارد، الخريف شوية، الربيع معتدل،
1: يعني كل فصل يكون
0: الصيف يكون فعلا سخون مزيان. معليش تفضلي أستاذة.
1: الله يبارك فيك. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو الصداقة. كمرة في حياتنا أرهقنا أنفسنا وأحرقنا أعصابنا ونجد ونحن نحاول تغيير شخص آخر، سواء كان هذا الشخص زوج، زوجة، ابن، صديقة أو زميل عمل، فننصح، نصرخ ونلح، وفي النهاية نكتشف أن شيئا لم يتغير، بل ربما تسوء العلاقة أكثر. فاليوم سنتعرف على قاعدة ذهبية وبسيطة جدا في العلاقات والتوازن النفسي. هذه القاعدة تقول أن الشخص الوحيد في هذا العالم الذي تملك قدرة التحكم فيه وتغييره هو أنت فقط. فعندما نحاول تغيير الآخرين فنحن نقع في فخ يسمى التحكم الخارجي. تخيلوا معي هذا المثال الواقعي، أم تحاول طوال اليوم إرغام ابنها المراهق على المذاكرة بالصراخ والحرمان، فهي تبذل طاقة هائلة وابنها يشعر أنه داخل سجن، فيبدأ بالدفاع عن حريته بالعناد أو الكذب. ما الذي يحدث هنا؟ الأم ضيعت وقتها وجهدها والابن لم يتغير والعلاقة بينهما تكسرت. للأسف نحن نقضي أوقات طويلة في محاولة التحكم الخارجي عبر جبهتين، جبهة لإرغام الناس على ما لا يريدون، وجبهة لمقاومة والدفاع عندما يحاول الناس إرغامنا على ما لا نريد، والنتيجة طاقة ضائعة وعلاقات متوثرة. قد يقول أحدكم الآن ولكني أتدخل وأضغط عليهم لأني أحبهم وأخاف على مصلحتهم. والصراحة أن التحكم الخارجي حتى لو كان باسم الحب أو الخوف أو الحماية يظل محاولة للسيطرة. إذن ما هو البديل الذكي؟ البديل هو أن نحول طاقتنا من محاولة السيطرة على غيرنا إلى السيطرة على ذاتنا وردود أفعالنا. بدل أن تقول كيف أجعل فلان يتغير، اسأل نفسك كيف أتعامل أنا بذكاء مع هذا الوضع، ما هي خياراتي أنا. مثال واقعي، فقد استشارتني امرأة قالت لي زوجي يمارس معي الصمت العقابي لفترات طويلة، وكانت مستاءة وفي حالة توتر وغضب ظاهر، وهذا ما جعله يعني جعل الزوج يشعر أن سلاحه ضاغط ويحقق له الهدف، فتمسك بهذا يعني هذه الممارسة وهي ممارسة الصمت العقابي. وبعد الاستشارة أدركت العميلة أنها لا تستطيع تغييره ولا إجباره على الكلام، وأنها تستطيع تحكم في مشاعرها وسلوكها هي، فقررت التوقف عن ملاحقته وواصلت حياتها بشكل طبيعي، وركزت على نفسها وأبنائها وقالت له عبارة واحدة هادئة: أنا موجودة ومستعدة للحوار عندما تكون جاهز للحديث. فهي أدركت أنها لا تستطيع التحكم بمشاعر الزوج لكنها تستطيع التحكم بسلوكها. مستمعين الكرام، تذكروا دائما أننا لا نملك مفتاح القفل في أبواب الآخرين، لكننا نملك مفتاح بابنا نحن. كن أنت التغيير الذي تريده في علاقاتك ودمتم بوعي وراحة بال. شكرا دكتور، شكرا أستاذ الصمد.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح وعلى هذه المعلومات الرائعة. نتمنى أن يعني أن يعود الناس إلى رشدهم، لأن المشاكل خاصة بين الأزواج هي كثيرة، والله المحاكم تعج بملفات طلاق وبملفات النفقة وغيرها وإهمال الأسرة وغيرها، والله كلها قضايا يعني يجب
1: فعلا هي مشاكل شائكة، الله المستعان.
0: نعم، وسهل حتى حلها يعني لما يتدخل بعض الناس يعني من العائلة أو غيرهم، يعني تكون الأمور أحسن حتى لا يلجأ الناس إذا وقع الفراق وقع، وإذا وقع الصلح وقع بدون محاكم ودون خسارة. على أي أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي، كانت معنا من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

أريد أن أتكلم معكم الآن عن المغرب والانتخابات المقبلة. نرى والله كثيرا من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الذباب الذين يعني يبحثون عن سرقة ونهب أموال المواطنين. يعني بدأوا حملتهم انتخابية هذا حب في الوطن، هذا حب في الملك، هذا حب في الشعب، هذا حب يعني في المغرب كله. يعني هذا يعني بحث عن السرقة. والله وأنوه جدا بكثير من الشباب الذين أصبحوا يرجمونهم بالحجارة، ويعني ويخرجونهم من من من من أرضهم، لأن هؤلاء الناس ما يبحثون إلا عن تدمير البلاد كما دمروها منذ زمن طويل. كيف احنا عندنا الحملة الانتخابية فيها يعني مراحل وفيها ما تفهمهاش. يعني كاين ديك اللي تحت الطاوله، كاين هذه اللي كتبدا مثلا بالدوران في في في في, في الدواوير وفي الفيلاجات الصغار وفي هذه في القرى يعني، وكاينه هذيك اللي كتبدا رسميه زعما. وعني وهاد الكمامر اللي كتشوف دابا هما اللي شفنا قبل وقبل وقبل وقبل، هما مازال نايضين. دابا عاد بانوا لهم اصلاحات، مثلا انا ابن مدينه راس قريه راس العين بن حمد يعني مزابي، كنشوف الترقيعات بداو كيرقعوا في الطرق وبداو كيرقعوا في يعني في لا لا لا لا لا يعني بداو بشي اصلاحات عشوائيه، شي اصلاحات مخجله، اصلاحات يعني لا تصلح لشيء. والله استكون غير خلاوه كواك، يعني تحشم تدي معك شي ضيف البلاد، والله لا تحشم اصلا. بغاو يبداو الاصلاحات في الاسواق، بغاو يبداو الاصلاحات. فين كنتوا هاد السنين هذه كلها؟ يعني ما كانش عندكم ميزانيات، ما كان والميزانيات كاينه غير المهرجانات والخوار خاوي ولا والله. وشفت جا العامل ديال اقليم الصطاد جا دشن شي حاجه تماك، شي مدرسه قرانيه وشي حاجه بحال هذا الشكل هذا، او شي دار الاطفال. والله مخزي ومخجل. يعني تستقبل العامل اللي جاي باش يدير لكم واحد المشروع بهذيك الطريقه وهذيك الزربيه وهذيك اهانه، هذيك والله لا اهانه. علاش دايرين هذيك الزربيه؟ كنا زقيت هذا باين جاي واحد جيعان، هذا اللي تماك هو الرئيس جيعان بمعنى الكلمه، كبر في الجوع في العراء فاسمو، يعني بقى متعود على داك الشيء. من شبع على شيء انشبع عليه. والله واخا تديه ما عرف فين، واخا تعطيه ما عرف شنو، راه المرض اللي فيه اللي عاش فيه وكبر فيه هو اللي كاين، ما يمكنش يتبدل. ودابا هاد الناس هادو اللي يعني نايضين دايرين هاد الحمله هادي، واش ما كيحشموش، ما كيراعيوش، ما كيستحياوش؟ عندهم شي اخلاق، عندهم شي وجه، عندهم شي كمامر؟ يعني انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. سبحان الله العظيم، اللي بغى الله سبحانه وتعالى يبهدلو بلا ما يحس هو، ويحس يحاسب راسو راه غادي زعما راه الناس باغينو عاجبهم وراه ما نعرف شنو، هو راه مسارق ليهم فلوسهم وكيصوتوا عليه وكيعطيهم ليهم تاني، كيدور معاهم منهم وكيصوت عليه كيصوتوا عليه. شوف هاد الذباب هاد الحشرات اللي باقين كيبيعوا رؤوسهم ب 4000 ريال. الحمار غلى منك، الكلب غلى منك، الدجاجة ولات غلى منك، والله العظيم الا فروج بلدي مزيان غلى منك، كيسوى 6000 ريال ولا 8000 ريال. اش كتسوى انت اللي كتشد 4000 ريال وكتبيع فيها حياتك كامله، انت وولادك وكل شيء وبلادك، وكتبيع ارضك وكتبيع قبيلتك ودوارك؟ لا عندك شي دوار، عند دبابك شي قبيله، يعني باين ما عندك والو، مقطع حيوان يعني. والله تعالى قلناك تاع حمار قليله فك، يعني حمار احسن منك اكيد، حمار ما يبيعش راسه، حمار عاطي راسه العصا مسكين وعاطي راسه يعني يهزك من قنت لقنت واسمه ما يهدرش وما انت ما عندكش كرامه اصلا، ولا عندك هاد القوه اللي عند الحمار، ولا عندك هاد الكرامه اللي عند الحمار اصلا. لو كتبيع راسك ب 4000 ريال 4000 ريال 10000 ريال اشني هادي؟ شحال كتضرب لك؟ واحد هذا الصباح هذا داير واحد الفيديو قال لهم 30 درهم كدوز النهار العائله في المغرب، 30 درهم هذا راه وقيله ميت، هذا ماشي حي، يعني 30 درهم راه الميت ما نظنش راه يدوز 30 درهم يدوز بها النهار هو وولادو. هذا راه من دوك الساقطين
اللي كيشجعوا على الفساد وكيشجعوا على على على تخريب وعلى خراب البيوت وخراب البلاد. هذا هو اللي كاين. هذيك المنطقة عندنا حنا ديال مزاب والله اكلوها وفرسوها فرسوها فرسوها يعني بمعنى الكلمة. وشكون يفرسها غير ولادها ولاد المنطقة. والمشكل والله المشكل هما ما مستغلينهاش هما اصلا. هما راه هضرت هذا الشيء قبيله عليه لان هذاك هذاك المنتخب الساقط اللي ما قاري ما والو وشنو شكون اللي كيستغلوا كيستغلوا العامل كيستغلوا الباشا كيستغلوا القيد كيستغلوا القاضي كيستغلوا الجدارميه كيستغلوا كل شيء كيستغلوا كل شيء كياخذ فلوس من عنده هو ما ياخذ والو. هو راه خاصو عادي كراني رئيس راني رئيس والله العادي من هذوك فلوس اللي كيسرقوا هو راه ديالو اللي كيسني. انا رجعت للموضوع في بدايه البرنامج راني هضرت عليهم هذاك غا كيسني على الميزانيات هما كيدوزوهم هما كيشدوا الفلوس وكيعطيو ديك الشياطه لا شاطوش بعد الريالات كيعطيوهم لي يقول لهم راه هادشي اللي عطى الله راه حنا بزاف انا خصنا نتقاسموا هذا الشيء هذا. وحنا من حسن الحظ هاد الإقليم السطات راه جاب لي الله هاد العامل هذا راه كيعودوا عليه إنسان طيب وراجل خيار كان في ربما في المناطق الشرقية في الناظور أو في وجدة أو مهم ما عقلتش فين بالضبط. وكان شفت أنا الناس كانوا كيشكروه تما ولدرجة الناس بكاو عليه الوقت اللي تحول من تما لان كان غادي معاهم مزيان. ولكن هذيك راه منطقه نقيه والناس ديالها نقيين راه ماشي بحال هذا اكثريه عندنا حنا على الاوباش على على على, على, على, على, على الخساره على الخسائر والله العظيم. واحد الفيديو شفتو هذا الصباح ثاني في هذيك الحديقه ديال بن حمد حديقه ديال بن حمد كانت كاع مخنزه ديك الدنيا وكل شيء ما عرفش انا علاش حفروا هذيك حفره داروها قداش واش بغاو يديروا شي سد تما اش بغاو يديروا ما فهمتش انا في جرداح فين هذاك الشيء علاش هذا الشيء عاباش كياخذوا الفلوس راه حنا غنديروا هذاك المشروع من المشاريع يعني الخاويه الخاليه على عروشها اللي ما عندها لا اساس لا راس يعني هذاك من المشاريع الوهمية اللي خاصهم يبينوا بأنهم كيديروا شي حاجة وما كيضربوا الفلوس وصافي المسؤولين. أما المنتخب راه ما عارف والو راه كيسيني مسكين وحال فمو صافي وبزايد بغي يترشح تاني وينجحوه لأن علاش هو منجحهم في الفلوس وما ينجحوه يشد الكرسي وكيحميوه يعني إلا مشى دار فيه شي واحد ولا شي حاجة ولا هادي كيحميوه كيصيفطوا ذاك السيد الحبس لأنه كيهضر على الحق وكيهضر على القانون. الناس قارين دابا كنشوفوهم فيديوهات كنشوفوهم حني دايرين واحد الحملة ضد هاد المجرمين وواقفين عليها وقفة يعني قوية جدا. يعني هاد الشباب اللي ناضوره في ظل هاد الحكومة الفاشلة اللي كانت وخربت البلاد 5 سنين وكاين اللي كانوا فيها من قبل وزراء يعني راه سنين وهم كيخربوا في البلاد سي بحال هذا خنوش شحال من عام هو وزير الفلاحه شحال من عام هو ما قنعش ما شبعش وشحال ديال وقربتي تموت اش غتدي معاك دابا المصيبه والله العظيم اش غتدي معاك. وهاد المغاربه راه كاع غادي يوقفوا عليك واحد ومنهم حتى حنا غادي يوقفوا عليك واحد بواحد والله العظيم بالله. هاد الشيء راك تحسبونه هينا وهو عند الله كبير وعظيم. بنادم كتخربوا في البلاد تخيل كون ما كانت البلاد غدا معقوله وغدا مزيان وغدا غدا هانيه شوف فين غنكون وصلنا بلا بترول بلا والو الحمد لله والخير كاين وربي منزل البركه في البلاد. ولكن المشكل الفساد الفساد الفساد لعلك ترضى يعني الفساد قائم وموجود بكثرة. هذا هو اللي مخرب البلاد ويعني وهالك العباد وهالك الحجر والشجر والمسؤولين ما كيديروش خدمتهم لأن علاش كيسرقوا وعلاش كيغطيوا على هاد المجرمين الاخرين اللي كيسرقوا لأنهم كيعطيهم فلوس. هذا هو اللي كاين. أما الآن الحمد لله رحنا كنشوفوا واحد العدد منهم راه دخل للسجن واحد العدد منهم يعني راه في المحاكمة واحد العدد منهم راه في البحث الآن. وهذا يعني هذه أخبار يعني جيدة والله. وحنا بغينا تبدل هذه القوانين كل هذه الانتخابات واحد يضرب ولاية واحدة فقط ولاية واحدة وخص يكون عنده ديبلوم نبدأ من الدكتوراه وهابطين أقل أقل أقل مستوى خص يكون عنده هو البكالوريا اللي بغيتو يترشح
أما البرلمان من الإجازة وفوق ما كاينش تحت. أنا بغيت البلاد تكون وبلاد يكونوا فيها عقول ويكونوا فيها ناس مثقفين وناس واعين وناس قارين وناس يعرفوا القانون ويعرفوا كيفاش يهضروا وكيفاش يجاوبوا وكيفاش يديروا مداخلات ديالهم يعني في برامج إذاعية أو تلفزيونية. خصنا هادو هما اللي خاصين البلاد. رحنا في 2026 رحنا على أبواب 2027 باقي عندنا واحد أمي ما يعرف يكتب ما يعرف يقرأ ما يعرف يهدر ما يعرف تعاجة لا دين لا أخلاق لا لا لا أخلاقيات والو تال آدم ما مأدبش وتلقاته هو جالس في البرلمان طوموبيل ديال هذوك الطوموبيلات خاصي تحيدوها وكل واحد يركب في طوموبيلته اللي بغى يخدم راه ماشي جايب طوموبيل وكل شيء مخلص عليه وكعادة كيمشي بتقاعد ديال ما عرفت 30,000 درهم ولا 40,000 درهم ولا شحال كيمشي بها اش خدم ماش دار جا قاعطيها النعاس في البرلمان تاعي وفي الاخر غادي شاد لا روتريت ديال اسمه واحد مسكين اللي كعفر حياته كلها ومات والله راه اولادهم مرته كاين اللي كتشد 20 درهم ديال التقاعد في الشهر والله مخزي هذا وهذا ذل وعار 20 درهم 100 درهم 50 درهم في تقاعد تقاعد الناس اللي خدم حياته وحياته وضربها في في في, في تمارة. هاد شي ما ما ما ماشي عيب ماشي حشومة من جهة الله هاد شي ما ما خدام عندكم هذه دولة هذه ولا شنو هو هاد شي هذا شنو هاد شي هذا كاين شي حاجة شي عمركم سمعتوا هاد شي في شي دولة أخرى بلاد مزيانة وبلاد مخيرة وتخيلوا كل ما كانش الملك دابا هو اللي راه مزير الشغل هو اللي قام بالمشاريع هو اللي دار المشاريع هو اللي دار كل شيء لهذيك الطرق السياره ولا هذا القطار فائق السرعه ولا غيره المشاريع في الجنوب في الشمال في كل شيء هو كيحشم في وجههم عدو الاخرى وهادي وكيصاوب في البلاد كيوقف في البلاد ما عندنا ما نقولوا شغله هذاك حياته الخاصه الله يعاونوا بها ماشي شغلنا فيه كل واحد عنده حياته خاصه يدير فيها ما بغا ونادبر راسو. اما احنا بالنسبه للحقوق وما ناضت واحد المجموعه ديال هذاك ديال مارس 20 فبراير ولا شنو ناضوا قال لي يا سيدي احنا بغينا هذوك اللي كنتخبوا عليهم ولا اللي كنصوتوا عليهم هما اللي قرروا هما اللي يديروا حتى ما تبقاش تقرر لينا الملك ما يقررش قال لهم فيها خير يا سيدي خذوا اللي بغيتوا علاش دابا كتنوضوا تقولوا لي ما درتيش ما هضرتيش

هذا هو المشكل. ناس غلطوا صافي، ما هادوك الناس خاص تشدوا تا والديهم، هادوك الصغار هادوك القاصرين خاص والديهم يتعاقبوا، لان والديهم ما عطاهم فلوس وصيفطوهم، خاصهم يتعاقبوا، خاصهم يتحيدوا لهم هادوك الاولاد، يديهم الخيريات ولا يديهم المؤسسات فين يقراو، فين يتكون، فين يدخل شي تكوين، يتعلم شي حرفه، يتعلم شي حاجه. وهاد الشيء راه نبغيو من القايد ولا الباشا ولا العامل ولا الدرك ولا اي رجل امن، خاصو يحارب هادشي ديال الفساد ديال هاد المفسدين اللي كيدوروا في الدواوير وكيدوروا كيهدوا حتى الناس وكيزعجوا الناس وما كيخليهمش هانين باش يصوتوا عليهم. من دابا خاص هادشي هذا يدار له حد باش تكون انتخابات الجايه نزيهه، ونشوفوا هاد الجيل اللي غادي يطلع وغادي ينجح ان شاء الله اشنو غادي يدير البلاد. اكيد غادي يخدم، لان عدو تجربه، عدو تجربة قوية وتجربة كبيرة، لأن شاف شنو وقع للبلاد والمدن، لا المدن ولا القرى ولا البوادي ولا غيرها. هذا هو اللي كاين، الشباب ما كيقراوش. شحال من واحد خرج دابا السبت، شحال في نهار خرج 70,000 واحد، هذه غير تقدير، أما راه أكثر، 70,000 واحد، تخيلوا 70,000 واحد ما خدام ردام ولا شي، ها اللي بان هذو زعموا خرجوا. يعني هذا الشيء والله خصو يدار له حد. هذه الانتخابات راه خاصها تكون نزيهه 1000%، ماشي 100%. حنا ما غاديش نسكتوا على هذا الشيء، وغادي نتبعوها مزيان لا فيديوهات ولا كل شيء، وغادي نبقاو نهضروا عليها. هذا الشيء ديال الفساد خصو يتحبس، ما خصوش يبقى غادي. اللي كيدير الفساد يمشي في حاله صافي، ضربتي الفلوس ها سير في حالك، سير، لا خرجت لك شي محاسبه ولا شي حاجه راه غتخلص، لا فلتي راك فلتي. هذا هو اللي كاين. اما هادشي هذا راه خصو يتزير، القايد خصو يعتقل اللي شافو كيدير هادشي هذا، الجدارميه خصهم يعتقلوا هذاك الاشخاص اللي كيدوروا كيزعجوا الناس وكيبرزطوا فيهم. دابا هادو اللي كيديروا حمله انتخابيه بلا حمله انتخابيه، يعني ما كاينش خوف، يعني هادشي على ما سمع وعلى مراه من الجميع، كلشي كيشوف، كلشي كيشوف، الناس كتصور وكلشي، هو غادي كيهضر معاهم على الانتخابات وهذه. لا راه ممنوع، ما كاينش حمله انتخابيه دابا، ما خصوش يمشي يهضر معاهم حتى واحد نهائيا. واحد يعني رئيس حزب هذاك الحركه الشعبيه اللي نايض كيقول ليه ما راه ما ينجحوكش، كيقول الخصم، كيقول راه ما ينجحوكش، اذا راه ما غاديش ينجحوك، اذا راه هذه يعني راه كيعرفوا هما شكون ينجحوا. تخيل البلاد فين غاده وكيفاش غاده وكيفاش هذا، يا لا لا هذه هي السياسه، وهذو هما السياسيين اللي معولين عليهم غادي يخدموا البلاد. قولوا لنا اقل المشروع، شي مشروع صغير، صغير غير صغير اللي دارت هاد الحكومه هذه في هاد 5 سنين، عام مشروع صغير، عام صغير، كتبوه لينا، راه كاين شي واحد عارفه يكتب لنا في التعليق. انا والله ما عارفه، ما عارفش انا واش داروا شي حاجه ولا ما عارف، بانه ما داروا والو هي، اما باش داروا شي حاجه راه ما نظنش. عاش يمشي ريع، عاش يمشي ريع، ماشي مشروع، عام شي ريع صغير داروا، دارتوا هاد الحكومه الفاشله، هاد الحكومه الساقطه، خارجين وزراء ديالها والله العظيم ساقطين، بعض منهم ساقط، ما متخلقينش، ما متادبينش، كيعيروا الجاليه. واحد داك النهار قال لي ما بغيتيش تجي، ما تجيش، جاي لدار باك، مالك شكون انت؟ هذا وزير السياحه، قول لنا الاحصائيات ديال السياحه هذا العام والعام اللي فات، يلا قول لنا شحال من سائح دخل بالنسبه للتقديرات ديال السنين اللي فاتت. يلا اعطينا هذا الميدان ديالك وقول لنا يلا السياحه فين وصلت الدحام، شحال من شحال واحد دخل، شحال واحد خرج، قول لنا الفنادق، قول لنا الاتمينه، قول لنا الاتمينه. هذا تفكر دابا القضيه ديال الاتمينه، كل واحد كيلغي بالغا، ما كاينش شي مراقبه ولا شي حاجه، لوطيل كيلغي بالغا، دوك اصحاب الماكله، لي ريستورون، طاكسيات، كل شيء كيلغي بالغا. طاكسيات انا شفتني فيديو في هذا الصباح هذا والله الا قبل ما نجي الراديو في كازا، في كازا فواياجور، دار البيضاء المسافرين، طاكسيات ما واقفين ما كيهزوا حتى واحد. الا كنتي انت ومراتك وولدك ولا بنتك ما يهزكش طاكسي، كيقول لك لا نهز كل واحد من قنت باش تخلصني شي ثلاثه الخلاصات، اما لا مشى الواحد هو ومراته وولده يخلصوا خلاص واحد، ما يمكنش. دابا اللي بغى يمشي هو ومرته وولده خصهم يتقسموا، كل واحد يشد يعني يمشي مع جروب، المراه تمشي مع جروب والولد يمشي مع جروب والراجل يمشي مع جروب، وشوفوا هاد الفوضى فين واصله البلاد. هذه راه شبعه، هذه هاد الناس راه ما بقاوش عارفين شنو يديروا بالفلوس، ماشي راهم جيعانين، كون كان جيعان راه يخدم. شوفوا الطاكسي، والطاكسي اش كيدير في كازا؟ كيديك فين بغا، فين غادي هو، ماشي فين ما بغيتي انت، لا ما كايناش هادي، راه شي حوايج كدور والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفينا هاد المراقبه؟ فينا والامن؟ حنا دوك الطاكسيات خصهم يمشي للفوريان صافي، يمشي للفوريان يتشد واحد 15 يوم وداك الشيفور يديو ليه البيرمي واحد

شهر وشوف من اللي رجع يخدم واش غيديرها، لا عاودها مرة أخرى صافي الله يعاون لا طاكسي لا بيرمي. هذا هو اللي خاص يكون، ما خاص شي حاجة أخرى. مال هذيك زيد وتفضل لا خويا وتبدا تقنع فيه، ماشي ديال ديال ديال تقنعوا هذاك القوم هذوك. على أي والله نقول اللي كاين واللي كنسمعوا واللي كيوصلنا واللي كنشوفوا، مازال غادي نزيدوا نتكلموا على هادشي هذا. المهم هاد الحملات الانتخابيه السابقه لاوانها لازم تتوقف، وهادو اللي كيقوموا بها خاصهم يمشيو يتحاسبوا ويتعاقبوا. هذا هو اللي كاين، وخاصة تكون محاسبه ومعاقبه لجميع هادو الرؤساء اللي فايتين شنو داروا، يوريو خدمتهم وشنو خلاو وشنو داروا وشنو الانجازات ديالهم. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريكاوت انترناسيونال.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو تأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. زيزير وزي توجور عليكو تلميسيون عرب الصداقة في راديو بليكاو تأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. Sono le 16, siete

برنامج برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. وبرنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. وبرنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. وبرنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشيين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطات فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

برنامج الصدقة هو صوت لمن لا صوت له. وبرنامج الصدقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الرابعة ونصف بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. 16h30, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Abbas Sadaka sur Radio Blackout International Turin Italie. Sono le 16:30 minuti, siete sempre all'ascolto di una trasmissione a Sadaka Radio Blackout International Turin Italia.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

يوم الأحد المقبل إن شاء الله سنكون معكم وسنخصص جزء من هذا البرنامج لفضح هؤلاء المجرمين الذين يعني يدورون في في في في الدواوير وفي المدن الصغرى وغيرها ليقنعوا الناس وإخداع الناس بخدع الناس للتصويت لهم. ولكن الناس لا أظن أنهم سيسمعون الأكاذيبهم أو سيثقون بأكاذيبهم على أين هم قاموا ويقومون بحملة انتخابية سابقة لأوانها, ونحن سنقوم بحملة إعلامية في أوانها ضد هؤلاء المجرمين. الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات, وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.